0: على ذودي انا قام اكون يا قام اكون
1: انجل
0: اكون وانا وهو انا ننسى واتم يا سلاف وهو ناصر بيتي سوا
1: انجل
0: بيتي سوا رادي بيتي سوا body,
1: Angel.